القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه

qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه الم